0: فين؟
1: حمل حمل ح حمل حمل ح خلا ح حمل خل قل قل ح
2: راديو منانوكاف
3: اوكين دو موسكي لستر زمرين كافي

0: فين؟
1: حمل حمل ح حمل حمل ح خلا ح حمل خل كل كل ح
2: راديو من نوكاف
3: اكن دي موسكي لستر زمرن كافي